ممكن لي سيتو لغير بجوغيري تخوال تيق لي ساقي انا كون كون كوس لي سابدو لي شبين لي سابدو قاسقيتين كايب لي سابدو نشكم تيق لي بوكوي كايب لي دومينغو Jocan saca saca la Juan Lisbon Lisabo escutan que el San Norberto le obispo la maya negación a Juan Cosa le obsequin obsequin le cutan la cuen van a salir chalín salir una la cuen le cuadio

بيتو قريب بانتيوش نقران سانس لي طول قاس قيتين وخانا تاقا تاقا كابلا خوكا سالا تيك توك ولان سالي كواقب هونا هونا ليلا إشنا توكيش قابين كيل هو روسي لان بانا قران سانس لي طول قران سالي كون كابلان شاكولي سابدون Mare kulun chakre li chukwabeg li belomeg mare kulun kepre te kabre sili chana tsakan khe kuya chukep chi chana tsakan ka horu sila Mana klika hela kakwe kwal kao luk tik li honal tik li sake tik li kutam Mana karan sa ito lahil chokre bli kokalan chokre bakwe mare li alibeg li hipe karan chukep chi sarake Matoho Tohoeb ta chikli imam beharan neke ok chikok matung liko kal sang salit o. Oga na kaimbili na kakol tika chokere bantyo shna chokere shikabinkil hunak chikli kachina son.